0: Hi, I'm Fadi Jabra, Cosmo Experience Director for Fly Nuclear Trip.
1: Hi, that's me, Karim Abdelmagid, CX Manager, Training and Development.
0: Fly Nuclear Trip Middle East هي شركة رائدة في قطاع السياحة والسفر. فاحنا لينا بعض المقرات اللي موجودة في مصر والسعودية والإمارات والهند. Fly In mainly متواجدة في السوق المصري والسوق السعودي. Clear Trip متواجدة في عدة أسواق زي قطر والكويت والإمارات والسعودية. تواجدنا من 2010. لو هنتكلم على Fly In مصر، احنا مش بس بنقدم الدفع بالجنيه المصري، يمكن دي اكتر حاجه بتميزنا، لكن كمان احنا عندنا بيمنت اوبشنز مختلفه. احنا عندنا اكتر من 450 شركه طيران متاحه واكتر من 600,000 فندق، وده بيدي اوبشنز او فرايتي كبيره جدا للعميل ان هو يقدر يختار ما بين كل شركات الطيران وما بين كل الفنادق حول العالم. رؤيتنا في فلاي نوكلير تريب ان احنا نغير مفهوم السياحه والسفر عن طريق الفرايتيز او الاوبشنز اللي احنا بنديها للعملاء بناء على احتياجاتهم. احنا بنقدر نكستمايز او نتيلر الباكج اللي هو محتاجها بيزد على البادجت اللي هو محددها. عشان كده احنا عندنا تيم من اقوى مستشاري السفر والسياحه المتاح عن طريق الشات او عن طريق المكالمات. بنقدر ندي المعلومات اللي العميل محتاجها عشان يقدر ياخد القرار الصح قبل ما يسافر.

0: احنا في شركة Fly Nuclear Trip احنا بنهتم قوي بالwork environment او الاتموسفير بتاع الموظفين. احنا هنا تقريبا بنقضي اكتر وقت مع بعض اكتر من بنقعد في بيوتنا، فاحنا محتاجين نهيئ بيئة العمل الموظفين. فعشان كده المكان حتى اللي احنا متواجدين فيه موجود فيه البريك اريا والفون اريا، ممكن الامبلي يقعد شوية يريح من ضغط الشغل.
1: اختيارنا لزوهو الحقيقة جه بعد فترة evaluation استمرت لمدة 6 شهور. فخلال المدة دي دخلنا مع أكتر من competitor ودخلنا مع زوهو تيم. في النهاية كان القرار بتاعنا أن احنا نروح لزوهو وان باندل ده، لأن في الامتيازات اللي شفناها من جوجل تول نفسها بوجود أكتر من 55 application، كمان الفيتشرز والامتيازات اللي موجودة داخل الباندل مع الانتجريشنز المتاحة ما بين الابليكيشنز وبعضها، فلا كان سهل علينا الاختيار بشكل كبير جدا.
0: احنا قبل زوهو كان في بعض التحديات اللي بتواجهنا في فلاي نوكلير تريب، سبيشال اللي احنا متاحين عن طريق 24 كوميونيكيشن شانل، سواء في فلاي ان مصر والسعوديه او كلير تريب المتواجده بدول الخليج. فان احنا نقدر نهندل كل الانتر اكشنز دي كان صعب جدا ان انت يبقى عندك ديفرنت بلاتفورمز او ديفرنت سيرفيس بروفايدرز. بمعنى ان احنا كان عندنا بلاتفورم مخصصه للتشات، بلاتفورم مخصص للايميل، بلاتفورم مخصص للسوشيال ميديا، وبلاتفورم مخصص للفويس. احنا كنا دايما بندور على حاجه تبقى انتجريتد تقدر تخلي لي كل الانتر اكشنز دي ان سنجل بلاتفورم. الحاجه الثانيه اللي كنا برضو بنواجهها وهي الانتجريشن وايز، انا عشان اعرف اربط كل البلاتفورمز دي بالسيستم الخاص بيا واللي هو المين سورس اوف داتا، ده كان بياخد مجهود كبير جدا ووقت من التكنولوجي تيم بتاعنا. لا، هو بقى دلوقتي سنجل بلاتفورم، فانا بقدر اهندل كل الانتر اكشنز مع بعض، خصوصا كمان ان ده عمل لي اوبتمايزيشن كبير جدا في الاوبريشن. فبدل ما كان عندي سيبريت تيمز، لا هو بقى وان تيم بيهندل كل الانتر اكشنز مع بعض. لو هنتكلم على النتائج اللي عملها زوهو ون بعد الامبلمنتيشن في فلاي نوكلير تريب ميدل ايست، احنا بقى عندنا اند تو اند سيرفيس من اول ما العميل بيجي لي لغايه لما اشوف الفيدباك بتاعته، وبنقدر نطلع بكل الاناليسز او بكل الانسايتس اللي احنا محتاجينها. الحاجه الثانيه لو هنتكلم على السيرفيس ديليفري ليفل بتاعتنا او السبيد اوف انسر، اتحسنت. احنا بنرد على كل التشاتس خلال 30 ثانيه. احنا برضو حصل عندنا امبروفمنت كبير جدا ان احنا نرد على جميع المكالمات خلال 10 ثواني.
1: احنا بنستخدم ابلكيشنز كتير في زوهو ون باندل. على سبيل المثال خلينا نتكلم على زوهو سي ار ام. يمكن احنا بنستخدم زوهو سي ار ام كاستخدام مختلف شويه، لان احنا بنعتبر زوهو سي ار ام از ا داتا سنتر، بنقدر ان احنا نحول كل الداتا اللي بتجيلنا من كل الابلكيشنز الثانيه لزوهو على زوهو سي ار ام، ومن خلال الانتجريشن الموجود ما بين زوهو سي ار ام وزوهو اناليتكس بنقدر ان احنا ننقل الداتا دي بحيث ان هي تبقى باينه لنا على الداشبوردز المتاحه على زوهو اناليتكس.

0: وبرضه بنستخدم زو سيلز اي كيو اللي هي تعتبر المين شات تول بالنسبه لنا. قدرنا من خلالها ان احنا نربط الويب سايت والموبايل ابلكيشن كمان الواتساب الخاص بالثري براندز بتوعنا اللي هي فلاين اي جي وكيس اي وكلير تريب ميدل ايست في وان بلاتفورم او منصه واحده. وغير كده كمان احنا بنستخدم زوهو سوشيال اللي هي قدرت تساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نربط كل السوشيال ميديا شانلز اللي موجوده عندنا على 3 براندز في مكان واحد. ده ساعدنا ان احنا نقدم المودريشن بشكل افضل. كمان ساعدتنا التول في ان احنا نعمل او نمانج الماركتنج كامبينز بتاعتنا بشكل افضل. كمان نقدر ان احنا نتراك كل الانتراكشنز اللي بتحصل على البوستس اون ا ديلي بيس.
1: احنا في المستقبل بنفكر دايما في الاوتوميشن. لو هنتكلم على الجزء ده زوهو هو ساعدنا كتير جدا في الاوبريشن سبيشال ان احنا عندنا زيا which is a form of AI بيقدر يساعد الموظفين قبل العملاء كمان, لان احنا من خلالها بنقدر نستخدم او نتريف كل الداتا اللي موجوده في النولج بيز اللي متاحه في زوهو ان احنا ندي ادق المعلومات باسرع وقت بدل ما انا اخد وقت عشان ادور على المعلومه. لا, الاي اي كمان بيريكومند سم انسرز وسولوشنز ازاي ادي المعلومه دي بشكل صحيح وشكل يبقى متوافق مع العميل اللي بيكلمني. Flying and Clear Trip
0: Stronger Together.